ايش يوم الصلب، ما تعتمدش على الالم، سحر موسى عليك اتقلب درويش، وسط درويش مقطوع عنها المدد، عايشين عيشة حروب والعالم باردة، واللي مكدبني معاند صعاليق، استوطننا الحواري، بالوضع الحالي احنا غرباء عن تعريف المعاني، محدش مهتم ان كنت واعي او مغيب، صح او غلط ان كنت سادي او مزيف، محدش مهتم ان سديت الباب الطوب وانعزلت، محدش مهتم ان كنت واقف على الحافة وهتنط، محدش هيهتم لو رجعت بلقت جهاز على جسمك الهيليكو.

دخلنا واترفضنا. يا أمي قالوا لي بتسمع أصوات، خد مسدس سايح نفسك وسكتها، يا إما تعيش زي اللي